0: Wir hören nun die Zusammenfassung der Audienz, Ansprache und die Grüße in portugiesischer Sprache.
1: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O Concílio Vaticano II, ao refletir na Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a reforma da liturgia, distingue nela uma parte imutável, porque de instituição divina, e partes suscetíveis de modificação, as quais podem e devem variar no decorrer do tempo. Assim sendo, indicou o caminho para se conservar a sã tradição e abrir espaço a um legítimo progresso das formas rituais pelas quais se dá a glória a Deus e se santifica o povo cristão. O importante sempre é permitir aos fiéis, por meio dos ritos, uma frutuosa participação no mistério pascal de Cristo, fundamento da fé cristã. A liturgia foi, ao longo dos séculos, e continua a ser hoje, um motor de evangelização que confirma e promove a comunhão eclesial. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese, benvenuti. Insieme a Maria, Madre della Chiesa, rimaniamo perseveranti e concordi nella preghiera e trasmettiamo a tutti la speranza e la consolazione del Vangelo. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie.
0: Liebe portugiesischsprachige Brüder und Schwestern, herzlich willkommen. Lasst uns gemeinsam mit Maria, der Mutter der Kirche, beharrlich und einmütig im Gebet verharren und allen die Hoffnung und den Trost des Evangeliums weitergeben. Der Herr segne euch und eure Familien. Nun, nach den portugiesischen Grüßen hören wir jetzt die Zusammenfassung der Katechese und die Grüße in arabischer Sprache.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي. ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14 تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس وقال دعا الدستور إلى إحياء الليتورجية وتطويرها لتنمية الحياة المسيحية وجعل الكنيسة أكثر انسجاما مع العصر وتعزيز وحدة المؤمنين. ويرتبط إحياء الليتورجية في حياة الكنيسة بالحفاظ على التقليد الصالح والانفتاح على تطور شرعي متجذر في التقليد الأصيل. لهذا ميز المجمع بين ما هو من وضع إلهي لا يقبل التغيير وبين ما يمكن تغييره إن صار غير ملائم مع تقلب الزمن، وشدد على أنه يجب أن يسبق دائما كل إصلاح ليتورجي تحريات لاهوتية وتاريخية ورعوية دقيقة، ونهى عن أي تعديل شخصي. في الختام دعا قداسة البابا الكهنة إلى الالتزام الأمين بالنصوص والطقوس الليتورجية بروح التواضع والأمانة حفاظاً على وحدة الكنيسة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano. Maria, nostra madre, è sempre presente con noi, prega per noi e si prende cura di noi con amore materno. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen, insbesondere diejenigen aus dem Libanon. Maria, unsere Mutter, ist immer bei uns, betet für uns und sorgt mit mütterlicher Liebe für uns. Der Herr segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.